0: يوم مشيت ورحت خليتني مع العال قطع الشريان القلب وتريدني مزعل اخ اخ يما يما
1: امر مفزع بعد شيء. واو واو واو واو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. امر غريب جدا. امر غريب جدا.
2: مرحبا الصين.
3: مرحبا الصين.
2: كيف حالكم يا أصدقاء؟
3: كيف حالكم يا أصدقاء؟
2: مرحبا الصين.
3: مرحبا الصين.
2: كيف تسير الأمور؟
3: كيف تسير الأمور؟
4: أنا لا أعرف بلدا، لكني أعرف منتجاتي.